0: RTV صوفيا مزالة فالينا واناو
1: ماندي إيفا جامبرو بولور أم إيفا جامبرو بولور
0: مزالة فالينا واناو
2: ايه مسالة فالينا ولون تكوني صوفيا راديو وان تيتولا كانج نيزو ما يتين دينا فا امزو افتونا تيان سالة زو لابا لابا نويكاين سو ماسا بوتس على عادي بيزو تيلوانج بيزو دي ازاكا يتون جا في فالينا بيلا فولانو ازاي ولا تنتي فلا بارانير نانجو يتي جو ميرا كاملو دي وان اتنا تان دي فانارانو واني ونزا بيو مانكسي جاكا فونا فونا يانكو وانمني دي ميورا anno anni anno anaranzica ni fandarana ni non malaz fandarantzica ireo vaovao songadana tao anatiny efatra amby roapolo ora ny ankoatr'izay ny rasin'ny mozika mandravaka ny fiarahantsika ho an'ity takariva ity di mirary takariva mahafinaritra manao ihany koa miaraka aminay.